0: يلا شي عندي انا كنتسناك يلا طير طير
1: الرومبوان اللي فين كاين فين كاين الجمال
0: لا الرومبوان الحسنيه اللي فيها اللي كيعمر فيها سميتو داكشي ديال التخربيق ديال الدراري الصغار
1: صيفط لي في الواتساب صيفط لي